سيمقوم يسيب داس يمقوم مسبه يقطي بقون دنيا تنك الرجوان تشتت فدوانا ما اسمى دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان ارني غل بالوام متسان ارني داغي بام قلال ارني يبا ما نسان ارني يبا مسنقال

مجير انت فوقنا مدى تقرو تكون انت غفيني كيتا تيبان سلام يا سيلا انت لم تقرا وسوف ورات وبس طلاق على مين فادنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويقطع قدود تيوت ندو دي سيد بايل استعدي بس تدايم وخلنها قاسم تاشي تاكا

وجوهها سفاهة والويل والكدر ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق وروجها سفاهة والويل والكدر ميدالنا بلادنا.

0: إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح ندالنا بلادنا إلى يوم النشر ندالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!